0: Ok.
1: Ça a l'air royal.
0: Ok. Ok, j'y vais.
1: Vas-y, mon Dieu.
0: Cheers.
1: CBS 1,5, and nothing to fuck with.
0: Ça fait mille fois que j'applique mon nez.
1: Ça fait mille fois que j'ai dit.
0: نحالي نص سيطار يا اخو نحالي نص سيطار تخرج من الدار تلقى روحك في دار سبيطار تلقى سيرفو تاعو عنده توت سيبارو اذا بقاو لي كاش دونور وست بلي سمال توت مي بارو لاني حاب نبريزونتي روحي قبل ما نبريزونتي الشعب نجيب لكم نبدا حياتي لي فيها الخير والشر الخير الحمد لله ربي مثلي كل شهر اما شهر خويا غيك